عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار

0: فإذا قرأت القرآن
1: فإذا قرأت القرآن
0: فإذا قرأت القرآن
1: فإذا قرأت القرآن
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

0: ولقد نعلم أنهم ولقد نعلم أنهم
1: ولقد نعلم أنهم
0: ولقد نعلم أنهم
1: ولقد نعلم أنهم
0: ولقد نعلم أنهم يقولون
1: ولقد نعلم أن